Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadzal ijtima' ijtima'an qalbiyya wa ja'ala hadzal majma' majma'an mubarakan mahmiya wa ja'ala hadzal ittisal ittisalan qalbiyya. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على رسولك ونبيك ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وإن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم وإن الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita semua. Dengan kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan iman. Sehingga melalui kenikmatan iman, mari kita tingkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtisalu awamirillah, dengan mampu melaksanakan semua perintah-perintahnya, baik perintah yang ringan maupun yang berat, perintah yang susah maupun yang mudah. Juga wajtina bunawahihi, mampu meninggalkan, menjauhi semua larangan-larangannya, baik larangan yang berat dianggapnya maupun larangan yang ringan maupun kecil. Maka imtisalu awamirillah wajtina bunawahihi merupakan satu amalan yang bisa kita harapkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kehidupan kita, disadari maupun tidak disadari, banyak aniaya, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, baik

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bihsanin ila yaumiddin waradu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا على تلاوة ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسأل رضاك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. اللَّهُ أَكْبَر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.